يلا يلا نحن نمشو في رمالة، يلا نمشو نزورو في العائلة والأصحاب، نمشو في فلسطين، فلسطين الحرة.